0: 실로 실하다시 임시 붓나이미야마마 간다따 리샤워르마 اسمحوا ما تنفوا
1: يا عرفان وحياة عبوي حتوقع يوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: هزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون تريت برسوف شلخاء اهسيو طلوح مدعوت وحياة عبوي يوم يا مدين
0: منشور مكرا
2: انت ما اخبط لك ما خلا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي اشتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة ابوي حلفون حسي لك انت هنا مع هذا حد بزوجود تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوعي ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياتي راجل في نيحو تشاين كانت يوتو ياشني عيت الحجاج
0: حجاج انا
2: مخير وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي اليوم يا مدين مزرون شلي على سبيس تيك طب نقولون شلو مستوفي في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتسلي زلول ولك فرش وتاكلوا شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد منه وحياة ابوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير رايكم مع برحة صياح يا ابوي يوم يا مجد
0: اما المنشرة تيدي اسي وحلفونه بنا دا بعد سبانيه بس المان دا بتعسك
2: مني هني لو عزبانيه
0: انت عزبانيه اخشاب هني رويش انت عزبانيه بل انتو في سكريزة
2: هو خريزة كما هني خريزة هني هني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة تو
2: لا انت جمكين عند دين كريزة خا ما هو كما كريزة انت امه وهي ابوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا انا ما اخبت لي اني مش شرفت بتسافر يا سلام
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علو تتايل دام وفراحة يلدار الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
2: حتى ما تعوز لي حيدون الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش لي تهدير شنو بس بيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة متناس وحياة ابويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع من منك شو تفس كريزة تترحك من منه كيلومترين
2: لو بحيد من منه
0: انا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشو بيربو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: بو
0: مخرسم
2: ومكلل
0: ومكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: أهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسأل دبرت خبيزة عينيان
2: ريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوفر
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
3: يتكمر يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: هل تكزير
2: ما فينا اخون كمو عبية
3: هل تكزير
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמר. תראה, ערפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
0: כן, אני אמרתי...
3: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
0: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
0: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, ערפון.
0: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז!
0: שהעז אוכל את
2: האספסת! איזה אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
0: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא!
0: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.